0: كتبوا عليا ملت عن قلبه المحبة ما عليه لوم.
1: أنا بعرضه
0: صاحي من الغرام وصاحي من هاد البنية هاد الغزال تاليا يا مسف العشية.